ولا قلبك يسألك صاحبك وين وين وين. سألتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة، مدري الدمع من العين، مدري الدنيا مطارة. وينك ما إلك عنوان، وينك ما إلك عنوان، واسمك ضاعت أخبارا. دليني وجيك اليوم،

من ضيع ذهب في سوق الذهب يلقاه، ومن فارق محب يمكن سنة ويلقاه. لك بس المضيع وطن، لك بس

0: لعزك للك ليافا لعكن لبيت لحم للقدس لبيت جالا لغزة لوين؟
1: جور
0: عجور.